المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريتشبل زاد على موجتين قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم ثلاث مرات في الأسبوع، كل نهار السبت في 9 صباحا، وظهيرة الاثنين في 12 ظهرا، ومساء الأربعاء في 6 مساء. كل هذه محطاتنا لصباح هذا اليوم تحت عنوان ما وراء الأخبار، تحت عنوان من سمع استغاثة أسطول الصمود في أعالي البحار. كتبت الصحافة العربية هذه المقالة: امتدت ذراع القمع الإسرائيلية مجددا لتضرب أسطول الصمود قرب جزيرة كريت اليونانية على بعد أكثر من 800 كيلومتر من قطاع غزة الذي كان هدف الحملة المفترض. تراوحت أرقام الناشطين المعتقلين والسفن المحتجزة بين 211 ناشطا و21 سفينة حسب أرقام رسمية، واعتقال 400 ناشط من 40 دولة واحتجاز 41 سفينة. شارك 1000 ناشط في الأسطول الذي انطلق من برشلونة نيسان أبريل الماضي ضمن مهمة ربيع 2026 حاملة مساعدات غذائية وطبية وتعليمية لأهالي غزة، وهي مهمة ذات طابع إنساني وسلمي. فاستخدمت إسرائيل في مواجهتهم قوات الكوموندوز البحري شبيت 13 في هجوم متزامن شمل عمليات إنذار من المروحيات والقوارب السريعة. كشف الهجوم وتخطيط المتعمد من خلال تمهيد له بتشويش على إشارات الاتصال لقطع الوصول عن العالم الخارجي. وأظهر استهداف 6 سفن رئيسية هي سيبوروس وألما وسبايكترا وهوغا وأدرا ودارياسين، تنسيقا يعكس استراتيجية ممنهجة لقمع المبادرة الإنسانية. يعتبر الهجوم شكلا من أشكال القرصنة العالمية وانتهاكا للمادة 101 من اتفاقية قانون البحار التي تعرف القرصنة بأنها أي عمل عنف أو احتجاز يرتكب في أعالي البحار خارج الولايات القضائية لأي دولة، كما أن الاعتداء على مهمة إنسانية مدنية في المياه الدولية جريمة حرب حسب المادة 8 من نظام روما الأساسي التي تجرم تعمد وتوجيه هجمات ضد الموظفين العاملين في مهمات إنسانية. يكرر الهجوم الأخير حسيسيات الجرائم السابقة المرتكبة ضد مبادرات مماثلة مثل ما حدث مع أسطول الحرية في مايو 2010 والذي اغتالت فيه إسرائيل 10 ناشطين أتراكا، وما حصل مع أسطول الصمود في تشرين أكتوبر 2025 والذي اعتقلت إسرائيل خلاله 450 ناشطا في تأكيد على سياسة انتهاك إسرائيل للقانون الدولي وإحساس قادتها العسكريين والسياسيين بالحصانة التامة من نتائج انتهاكاتهم، مع إظهار الإزدراء الصريح لسيادة وحصانات وقوانين العالم والدول الأخرى ولمواطنيها المشاركين أو غير المشاركين في المبادرة. والاختلاف هذه المرة كان في اختيار موقع يبعد مئات الكيلومترات عن فلسطين. بعد قطع الكوماندوز الإسرائيلي للاتصالات بين السفن والعالم، أطلق الناشطون المدنيون الذين بقوا عالقين على متن سفن متوقفة في عرض البحر نداء استغاثة للعالم. ترى هل سمعهم أحد؟ أبرز ردود الفعل الدولية تمثلت بدعوة تركيا وإسبانيا معا المجتمع الدولي إلى تبني موقف موحد إثناء هذا الهجوم. واعتبر وزيري خارجيتهما هاكان فيديان وخوسيه الباريس الهجوم انتهاكا للقانون الدولي وتعريضا لحياة المدنيين من جنسيات متعددة للخطر. واتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا ضعيفا في المقابل في محاولة له لإمساك العثة من المنتصف، فدعا إسرائيل لاحترام القانون الدولي كالمعتاد، لكنه أعلن أنه لا يشجع استخدام الأساطيل كوسيلة لإيصال المساعدات الإنسانية بدعوى أنه لا يريد تعريض حياة المشاركين للخطر. الحال أنه مع هذه التخريجة الأوروبية تصبح بعض الأصوات المحترمة شديدة الأهمية، وعلى رأسها فرانشيسكا ألبانيزي
المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي اعتبرت أن عدوان إسرائيل على أسطول كسر الحصار عن غزة قبالة سواحل اليونان يجب أن يحدث صدمة في أوروبا، وتساءل كيف يعقل أن يسمح لإسرائيل بالاعتداء على السفن والاستيلاء عليها في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان وهي جزء من أوروبا، معتبرة أن ما تمارسه إسرائيل هو فصل عنصري بلا حدود. بدوره اتهم وزير المالية اليوناني الأسبق يانيس فاريوفاكيس حكومة بلاده بتواطؤ في التعامل مع الهجوم الإسرائيلي، وقال في تدوينة على منصة إكس نهار الخميس أنه تواصل مع المشاركين في الأسطول، وقال أن الحكومة اليونانية أما متواطئة أو عاجزة عن حماية بحارنا من إسرائيل. أتوقف وإياكم عند محطة فنية كي نستمع.

وإياكم إلى المحطات الإخبارية، ونتوقف عند هذه المقالة تحت عنوان بأن النهب والمجازر أصبحت الرديف الأول تحت عنوان أخلاقيات الجيش الإسرائيلي. هذا ما كتبته الصحافة الإسرائيلية. اعتادت غالبية عظمى من صهاينة العالم على ترويج لخرافة تأسيسية مفادها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم، وقد سمعنا هذه المقالة في تصريحات وتفاخر بها مؤخرا. ومنذ عهد عصابات الهغانة الصهيونية قبل تأسيس الكيان الإسرائيلي لم يتوقف جيش الاحتلال عن ارتكاب المجازر والفظائع والانتهاكات التي لا تترك صفة وحشية وهمجية وعنصرية إلا ألصقت بضباطه وأفراده. وليس حدثا طارئا أو غير مألوف أن يصدر تفنيد هذه الخرافة عن عدد من أقرب أنصار دولة الاحتلال، ليس من زاوية إدانة السلوكيات المناقضة لكل وأي أخلاق عسكرية وإنسانية، بل من باب الحرص على إبقاء صورة الكيان الصهيوني في نطاق الأسطورة والادعاء الزائف ومخادعة الرأي العام العالمي هناك حيث تشتغل مجموعات الضغط الصهيونية. غير طارئ أيضا، وإن كان نادرا بصفة عامة، أن يأتي القلق حيال انحطاط أخلاقيات الجيش الإسرائيلي من أحد أعلى ضباطه رتبة ومسؤولية، كما فعل مؤخرا رئيس الأركان الجنرال إيايل ذامير خلال اجتماع رسمي شهد إطلاقه سلسلة تصريحات تقصد أن تكون علنية لاعتبارات قد لا تخرج بعد دوافعها عن حسابات شخصية وسياسية لا صلة تجمعها بأي طراد من الأخلاق. صحيح بطبع أن السلوكيات بعد جنود الاحتلال كانت أشد فظاظة من أن تفلح عبر عدوات تضليل الإعلامي الصهيوني في طمسها أو حتى تبريرها، كما في واقعة الجندي الذي استخدم مطرقة لتحطيم تمثال السيد المسيح في قرية دبل اللبنانية الجنوبية، بينما كان زميله يقوم بتصوير المشهد. ولكن ذمير لم يتوقف عند هذه الواقعة الصارخة والفاضحة وحدها، بل حذر أيضا من تقارير نشرتها صحيفة هارت الإسرائيلية حول عمليات نهب وسلب لممتلكات السكان اللبنانيين في الجنوب انخرط فيها جنود الاحتلال إلى درجة استدعى تدخل الشرطة العسكرية الإسرائيلية. وليس في هذا السلوك اللصوصي أي جديد أيضا، إذا اعتاد جيش الاحتلال على أن يكون النهب رديف المجازر وجرائم الحرب والاحتلالات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة وجنوب لبنان، ولأنه نهج منتظم فقد تكررت أعمال السطو حتى في القرى السورية التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة. أما الجديد الذي أثار قلق ذمير واعتبره تجاوزا للخطوط الحمراء فهو ما ينشره بعض أفراد الجيش الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي من صور وآراء تتحول إلى مواد وثائقية لتحريك الدعاوى القضائية ضد هؤلاء الجنود لدى المحاكم في دول تحكمها القوانين وتصان فيها شرعة حقوق الإنسان. ولا عجب أن يشير ذمير خصوصا إلى جندي إسرائيلي وضع شعارا قماشيا على ذراعه يقول مضى عهد الكراهية وحان وقت العنف. الجانب غير الأخلاقي الأبرز في شكوى ذمير من جنوده أنه تغافل عامدا بطبع عن الإحصائية الأحدث في سجل جيش الاحتلال. وجدوا 1800 قاصر فلسطيني، 1800 قاصر فلسطيني لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، وأصغرهم يبلغ من العمر 7 أشهر فقط قيد الاعتقال. كيف يمكن لدولة أن تعتقل أطفال تحت أي عنوان مهما كان؟ 1800 فلسطيني أطفال تحت سن 10 في الاعتقال. وليس من المستبعد أن ذمير لا يعتبر هذا الرقم خارجا عن أخلاق الجيش الإسرائيلي، أو هو ببساطة سلوك لائق وطبيعي من الاحتلال الأبشع على مدار التاريخ. نتوقف عند استراحة فنية فابقوا معنا.

مستمعين، ما زلتم مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن. ونتوقف الآن هنا عند باقة من آخر المستجدات الإخبارية، ومصدرها منصات عالمية متفرقة. الحرب على إيران. ترامب يطلع على خيارات عسكرية ضد إيران وغارات إسرائيلية متواصلة على لبنان. الصحة اللبنانية شهيدة وثلاثة مصابين بغارة إسرائيلية جنوبي البلاد. CNN تكلفة الحرب على إيران ضعف ما كشفت عنه الإدارة الأمريكية. مسؤول أمريكي: ترامب يدرس خيارات دبلوماسية وسياسية للضغط على إيران. ضربات قصيرة لحرب طويلة، هل تفجر واشنطن جمود هرمز؟ وزير الخارجية السوداني يقول: أجهضنا محاولات لفرض حلول خارجية من في السودان. الملك تشارلز في أمريكا: رصانة تاش تحاول تهذيب المتمرد. وطبعا كلنا شاهدنا ماذا قال الأمير تشارلز في خطابه، وذكر دونالد ترامب بالتضحيات التي قدمتها أوروبا تجاه العالم. تحالف الضرورة يحاصر بامكو، هل اقترب انهيار المجلس العسكري في مالي؟ مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بمعارك جنوب لبنان. والصحافة الإسرائيلية بدأت تتساءل: لماذا نحن في لبنان ولماذا نضحي بأرواح جنودنا؟ خرجنا منتصرين. إيران تزداد تشددا بعد الحرب ولديها حلول لتهرب من العقوبات الاقتصادية. الألمان: الأمان يتحول إلى تهديد. جرائم أسرية في الأردن والأطفال يدفعون دائما الثمن. غدا أو اليوم هو أول شهر آذار، وهل يسترد الكونغرس مفاتيح الحرب من قبضة ترامب؟ أعزائي المستمعين، هناك العديد من الأخبار المستجدة، وأخيرها كيف استطاعت مسيرات حزب الله أن تهاجم قوة إسرائيلية وتجرح 4 جندي إسرائيلي في الجليل. الدولار الأمريكي يتجه لأسوأ أداء شهري منذ شهر حزيران. سعر صرف الدولار هنا في إستراليا بلغ 82 سنت. قطر تطلق حزمة تدابير لدعم مجتمع الأعمال. الخبر الذي أريد أن أتوقف عنده هو ما قاله الملك تشارلز. تشارلز وترامب، هل تنجح حكمة الملوك في كبح جماح الرئيس؟ حين استخدم وينستون تشرشل تعبير العلاقة الخاصة لوصف الروابط بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لم يكن يدرك أن هذا المصطلح سيصمد لعقود بين قوة كانت العظمى منذ بداية القرن 19 وأخرى ورثت اللقب منذ منتصف القرن 20 وحتى الآن. فالعلاقة بين القوتين العظيمتين ليست مجرد تحالف عسكري أو تقارب سياسي، بل هي امتداد تاريخي معقد يجمع بين اللغة والثقافة والمصالح، ويتجاوز في كثير من الأحيان حدود الخلافات الظرفية. ومع الزيارة التي يقوم بها الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، تعود هذه العلاقة إلى دائرة الضوء في لحظة دولية مشحونة بتوتر على خلفية تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتباين الرؤى داخل المعسكر الغربي بهذا الشأن فضلا عن شؤون أخرى. يا له من يوم بريطاني جميل، هكذا وصف ترامب يوم الثلاثاء الماضي الذي استقبل فيه الملك تشارلز بالبيت الأبيض في مستهل زيارته التي تستغرق 4 أيام. وفي اليوم التالي وقف ملك بريطانيا تحت قبة الكابيتول ليلقي خطابا أمام الكونغرس، كان الأول منذ والدته الملكة إليزابيث الثانية عام 1991، ليقول: على ما يبدو أن حكمة الملوك تسعى لترميم العلاقات ومعالجة اندفاعات الرؤساء. الخطاب الذي تزامن مع الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا العظمى كان لافتا، فالملك لم يتحدث
الناس كخصم جاء ليعاقب بل كمرشد يحاول ترويض اندفاع الابنة المتمردة قبل أن تسقط في فخ القوة العمياء. أما الزيارة ككل فقد تبدو في ظاهرها بروتوكولية طابع، لكن في جوهرها تحمل رسائل سياسية عميقة تتعلق بمستقبل تحالف تاريخي بين الضفتي الأطلسي. ولهذا فقد عبرت صحف أمريكا عن اعتقادها بأن ترامب لم يكن في خطابه حريصا على الاحتفاء بالعلاقة الخاصة بقدر ما كان يحاول ترميمها أو على الأقل الحيلولة دون مزيد من تكاؤلها. أعزائي المستمعين، بعد هذه الباقة المتفرقة من الأخبار نعود إلى المحطات الفنية، وهناك بعض من التقارير الإعلامية التي سوف ننشرها على حضراتكم بعد قليل.

وأخيرا سأل سائل: ماذا نفعل في لبنان إسرائيلي؟ لا نصنع أمنا لأهل شمالنا ونعرض جنودنا للخطر، ما هذه الفكرة؟ أننا نحتل فقط؟ كتب الصحفي أوري مزجاف في آرتس، وبعد محادثات أجراها هو مع قادة ومقاتلين في الجيش، بأن وضع الجيش الإسرائيلي في لبنان سيء جدا، وقال: يجب على الجمهور أن يعرف الصورة الكاملة، مش كيف بيسوقوا الناطق الرسمي باسم الجيش بكلهم. وأشار: معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تتحدث عن إخفاقات الجيش الإسرائيلي ولا عن نقاط ضعفه، فقط يتحدثون عن إنجازات. والآن يشبه الكاتب الوضع في لبنان كالأشهر الطويلة الأخيرة في غزة، يقصد يذكر المجتمع الإسرائيلي بأنه ماذا استفدنا من الأشهر الأخيرة من الحرب على غزة لما كان جنودنا داخل غزة. فقط فقدنا جنود عرضناهم للخطر دون أن نسجل نقاط لصالحنا في هذه الأشهر. بقول الآن الوضع هيك في لبنان. من وجهة نظره الحزام الأمني في لبنان عديم الجدوى. فرض الأمريكان والإيرانيون وقف إطلاق النار على إسرائيل وحزب الله، ولكن القتال والنشاط العسكري لم يتوقف فعليا، ولم تبدأ محادثات سياسية جدية. يعني بقول هاي اللقاءات سفير لبنان مع سفير إسرائيل بواشنطن بقولها كله غير جدي. هلا نتنياهو وصفه بأنه فرصة تاريخية للسلام مع لبنان، ولا حدا مصدقه، ولا هم صدق نفسه. أفكر بكل كاتب: الجيش الإسرائيلي الذي يحتفظ بسلسلة مواقع داخل لبنان أنشأ حزام أمني غير رسمي ويركز على تدمير القرى حسب وصف القرى الشيعية.

تروح بعد الليطاني ومرة حزب الله بقصف للداخل. لا يوجد حاليا تعريف منطقي، هاي الجملة مهمة، لا يوجد تعريف منطقي لهدف أو مهمة لأي إنجاز عسكري مطلوب. شو بيساوي الجيش غد غير أنه يدمر قرى ومنازل وجسور؟ كل كاتب هذا التدمير يقابل في إسرائيل بالفرح أو مرات بعدم الاكتراث بادعاء بنى تحتية إرهابية، كما حتى في غزة، في خان يونس، في رفح وغيرها. لكن في لبنان الأمر يتعلق بأراضي دولة ذات سيادة، إضافة لأذى واقع على المدنيين اللبنانيين. بقول كاتب لا يوجد ولا أي نقاش في إسرائيل لا عن أخلاقية هذا الهدم ولا عن المعنى العملياتي منه. وجدوا مقاولون يهدمون بيوت الناس في لبنان تحت شعار إرهاب، يجنون أموال طائلة من دولة إسرائيل، يحرسهم جنود، والجنود مكشوفين على مسيرات حزب الله. يعني يتساءل ما هذه المعادلة؟ بالمقابل حزب الله بكل الكاتب تراجع إلى شمال نهر الليطاني دون تضرر كبير في قوات القتالية حسب كيف بقول. وقال أحد المتحدثين من تعون الجيش للكاتب بقول الجيش يكذب على الشعب الإسرائيلي، نحن في حالة إباحة أمام الانفجارات، مباحين لإرضاء الصهيونية الدينية، نهدم بيوت كي تكون أوريت ستروك، هاي وزيرة الاستيطان، هاي المرأة صاحبة أنعم وأظرف وظيفة في العالم نسائية، وظيفة استيطان، لكي تكون مبسوطة. وهكذا أخيرا بكل كاتب تجد إسرائيل نفسها مجددا غارقة في المستنقع اللبناني بقيادة رئيس حكومة فاشل ومريض ووزير دفاع منشغل بالتعيينات السياسية بدل إدارة الحرب. هذا وضع لا يحتمل، بقول الكاتب في هآرتس. الفيديو الأول. إذن كالعادة تستطيع الحكومة الإسرائيلية أن تعد الخسائر البشرية والمادية التي ألحقتها بخصومها، ولكنها لا تستطيع أن تعد الإنجازات. ماذا استفادت؟ ماذا جنت من هذه من هذا الدمار ومن هذا القتل؟ فلا حسم ولا في أي جبهة، ونتنياهو يتحدث عن شرق أوسط جديد بدأ يتكون. البعض يسأل ما الجديد؟ دمار أكثر، هذا معناه جديد؟ ماذا تغير من المخاطر التي حولنا كإسرائيليين؟ ليه نفرح بالجديد هذا؟ شو استفدنا؟ لبنان مدمر، غزة مدمرة، ولكن صورتنا في العالم، صورة إسرائيل في العالم تشبه الدمار الذي في غزة، فأين الاستفادة؟ بكل الأحوال هذا جانب من النقاش عند اليمينيين والمستوطنين، يرقصون طربا على ما يقوله لهم نتنياهو، ما يخترعه لهم من إنجازات يسوقها. في قناة 12 بدأوا النشر اليوم بأرقام، اليوم فقط اليوم 24 صفارة إنذار، عفوا 21 صفارة إنذار في الشمال، 8 محاولات إطلاق قذائف، 6 مسيرات أطلقت اتجاه إسرائيل، يعني أطلق قذائف محاولات إصابة، يعني 8 قذائف، 21 صفارة إنذار، 6 مسيرات تجاه إسرائيل، مسيرة واحدة مفخخة، هاي إشي تاني غير مسيرات، نوع تاني. وهاي المسيرة المفخخة لأول مرة بتدخل داخل إسرائيل وتترك دمار. المعلومات اليوم أول مرة يستخدم هذا النوع. وأيضا أسقطت مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في لبنان، كل هذا اليوم فقط، كل هذا وقف إطلاق نار. هذا بالإضافة للإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي اليوم، قتل جندي إسرائيلي في لبنان، هذا أغرب وقف إطلاق نار أرى بحياتي، كل هاي وقتل، وإصابة حوالي 15 جندي بجراح متفاوتة بين متوسطة وطفيفة، كلهم بالمسيرات المفخخة الجديدة التي يحاولون الاحتماء منها بشبكات تشبه شبكات صيد السمك. وأنا قلت أمس ما هذه المفارقة؟ كل التكنولوجيا التي مع إسرائيل ومع أمريكا وفي العالم، وصواريخ ثاد وصواريخ إسكاد وقبة حديدية وإسقاط مسيرات بالليزر اختراع جديد، أو ملاحقتها بالهليكوبتر وإطلاق النار عليها لإسقاطها، كل طبقات الحماية هذه والتكنولوجيا والمستشعرات وطريقة الاحتماء من المسيرات المفخخة بشباك كشباك الصايد، خلاص ولا ينجح، نرى قتيل 15 إصابة. في قناة 12 قالوا هذه المشكلة الأولى، الآن الأولى بهذه المرحلة الطائرات المفخخة أكبر من مشكلة القذائف عرين، وهذه المسيرات عند حزب الله الآلاف منها، وهي عندهم آلاف بسيطة رخيصة خفيفة $500.

0: حق الوحدي وخفيفة وهي الأخطر مع كل ذلك. بالمقابل قصف الجيش الإسرائيلي اليوم قصف جنوب الليطاني في عدة مواقع يقول بأنها لحزب الله. كان هنالك اجتماع اليوم مع قيادة للجيش الإسرائيلي، جلسوا مع رؤساء مجالس محلية في منطقة شمال إسرائيل. نقلت قناة 12 قولا واضحا جدا لقيادة المنطقة الشمالية للجيش، قالوا لا يوجد وقف إطلاق نار جنوب الليطاني. حتى بعض الرؤساء المجالس غضبوا، قالوا كيف تكون الدولة كلها خضراء بمعنى فيش خطر، والقصف هنا مستمر وفي تل أبيب يعيشون حياة بين قوسين عادية. بكل الأحوال أكيد هذا ليس إطلاق النار الذي توعد فيه كاتس قبل الاتفاق الذي فرضته أمريكا على إسرائيل بعد أن فرضته إيران على أمريكا. قبل وقف إطلاق النار كان يقول كاتس كل مفاوضات هي تحت إطلاق النار. اليوم فيش مفاوضات، في حديث سفراء مش عارفين قد مهم، وليس تحت إطلاق النار بالمعنى الكبير إنما في الجنوب حسب القناة. ولأن الجيش يقوم بالهدم لا يبادر بالهجوم، فالجنود الإسرائيليين في حالة إحباط شديد. كما قال أحد الصحفيين في القناة بأنهم يرون أن أيديهم مكبلة من ترامب لكي لا يؤدي ذلك إلى انفجار نهائي بالمحادثات مع إيران. في قناة 13 تساءل الصحفي ريفي دروكر، قال جنودنا في لبنان يهدمون بيوت وهم تحت الخطر ولا يوجد خطة، لا يوجد تدمير لحزب الله، لا نعرف كيف نخرج من هذه الدوامة، ولا أي سيناريو لإنهاء ما يحدث الآن واضح بالنسبة له، قال في قناة 13. من هنا إلى الفيديو الثاني. نقلت قناة 12 قول وزير الجيش الإسرائيلي كاتس، قد نستأنف الحرب على إيران قريبا لتحقيق الأهداف. ولكن في قناة 13 أتبعوا تصريح كاتس هذا بأنه قد نستأنف الحرب على إيران، قالوا لماذا هذا يهدد؟ لو يهدد هو يعرف، ليس هو من يقرر، مش هو بيقرر، ترامب من يقرر، فلماذا يهدد هو؟ شو قد نستأنف؟ ترامب بيقول لك لا حتى الآن على الأقل. هو كاتس تلطيفا للجو في كلمة قال كل ذلك بالتنسيق الكامل مع الأمريكان، وترامب باتصال مباشر مع رئيس الحكومة نتنياهو، مع أن الموضوع يبدو أحيانا تنسيقا وأحيانا إملاءات. كاتس يسمي أيضا للإملاءات على ما يبدو تنسيق، أقل إحراج، يبين بقرر. في قناة 13 نقلوا بأن الأمريكان يبحثون عن إمكانية إعطاء دفعة للحصار البحري على إيران، مع أنه كل تصريحات ترامب بكل الحصار أنجح ما يكون، ولكن الآن بيحكوا عن إمكانية لضربة محددة بين قوسين عسكرية لمنشآت طاقة وبنى تحتية. الإعلام الإسرائيلي نقل كذلك التهديدات الإيرانية. مظبوط ترامب أو نقلوا بأنه يمكن ترامب يضرب بشكل محدد، ولكن الإيرانيين قالوا سنضرب بقوة، بالمقابل ستكون جولة طويلة، مش أنتوا بتقرروا إذا خاطفة ولا لا حسب التهديدات المقابلة. هذا كمان نقلوا. طيب هل تعود الحرب؟ مبدئيا ممكن أن تعود الحرب، وقد يكون، ولاحظوا هون للدلالة على ذلك ما نقلته القناة 13 اليوم، بأنه فقط آخر 24 ساعة، بس آخر 24 ساعة الأخير يعني، أمريكا أرسلت لإسرائيل 6500 طن من الأسلحة المختلفة، 6500 طن ب 24 ساعة الأخيرة. هاي سلوك ناس تحضر للحرب، بالإضافة إلى زيادة تدجيج المنطقة بحريا، حملات الطائرات وهيك. حسب القناة هنالك سلاح أمريكي جديد، صاروخ عرين سيستخدم لأول مرة في هذه الحرب، صاروخ يصيب مطلقات القذائف سريعا. عرين فيش حاجة نبحث عن طائرة لتقصف مطلقات القذائف. هذه صراحة أنا برأيي تصريحات أو تحليلات غريبة. قد يكون هنالك صاروخ ذا ميزات خاصة، ولكن ألم يقولوا بأنه كانت الإصابات على مطلقات الصواريخ سريعة ومدمرة؟ لم يقولوا كان هنالك مشكلة، بالعكس كانوا يقولوا طائراتنا الأمريكية والإسرائيلية تغطي سماء إيران، تصيب أينما نريد وسريعا. فلماذا يمكن أن نفكر بأن الصاروخ اللي بيحكوا عنه الآن سيغير المعادلة، سيفعل ما لم يفعله لما لم تفعله كل الأسلحة السابقة؟ طيب تلخيصا، هل ستعود الحرب؟ كل شيء ممكن، وتدجيج السلاح ينذر بذلك. هل يمكن أن يكون ذلك خلال أسابيع؟ نعم ممكن. هل يضمن أحد أن تكون الحرب خاطفة أن لا تطول؟ بتاتا لا. ممكن الضربة المحدودة تصير تفتح حرب طويلة. ماذا يلمسون في إسرائيل وأمريكا من إيران بالمقابل؟ يلمسون، قالوا، لا نلمس أي تراجع إيراني ولا تأتأة. سيقدمون مقترح جديد لحل الأزمة دون تنازل عن ورقة مضيق هرمز، يعني إبقاء الأزمة، وإذا عادت الحرب مع إيران حينها ستعود مع لبنان. واليوم سمعنا وزير الحرب الأمريكي بيت هيكس قال وقف إطلاق النار لا يحتسب ضمن 60 يوم الممنوحة لترامب، لأن الرئيس الأمريكي معه 60 يوم حرب بدون إذن كونغرس. الحرب السابقة 39 يوم أو 40 يوم، 39. الهدنة بدوش يحسبها هاي الأخيرة، 20 يوم الماضي تقريبا. عمليا بقول بعد معي 21 يوم، هدول بتزيدوهن على 39 يوم السابقات، موفرهن موفرهن. فالمنطقة على صفيح ساخن، وقد تعود حرب مفاجئة. قد نقوم ليلة ما بأن استئناف الحرب في الأيام القادمة، مش أكيد ولكن ممكن. الفيديو الثالث، إرهاب المستوطنين على أهالي الضفة الغربية تعرفون لا يتوقف ولا لساعة تقريبا، ولا أحد يحمي الناس. جيش إسرائيل يحرس المستوطنين، شرطتها تغض الطرف، والسلطة الفلسطينية لا حول لها ولا قوة في حماية الناس. تصريح ملفت نقلت اليوم صحيفة أرز على لسان قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، قال من المعجزة أن تبقى المنطقة هادئة بسبب إرهاب الإرهاب اليهودي. قال الإرهاب اليهودي، هكذا وصفه، قال الهدوء لن يدوم إلى الأبد. عرفه، قلت بأنه إرهاب يهودي، وحذر أنه قد يؤدي إلى انتفاضة فلسطينية عنيفة. هذا قائد المنطقة الوسطى. حسب آرتس قال هذه التصريحات باجتماع مغلق. فرق أيضا بين المزارع في الضفة التي أقيمت بالتنسيق مع الجيش، وبعض استيطانية تقام دون تنسيق تسمي نفسها مزارع. يعني بكفيش الدول بتعطي المستوطنين، والمستوطنين لحالهم بيبنوا مستوطنات من عندهم غير اللي كانت لهم الدول بنوها. وأضاف الضابط الكبير بأنه بعض الأشخاص أرادوا استغلال الحرب مع إيران المستوطنين لتصعيد العنف، وقال هنالك من اعتقد، شوفوا المصطلحات المصطلحات، أن هذا وقت يأجوج ومأجوج، جاء وقت احتلال منطقة إيه. قال أتحدث معهم من المستوطنين، هذا القائد، غير مهذبين، وأنا قصدي أقول بلا أخلاق، نحن أبطال داود بقول عن حالهم المصطلحات، وكل الردع بفضلنا. وقال هذا جنون، قال هؤلاء يلحقون ضرر كبير بصورة إسرائيل. وقال أيضا، هذا اسمه أفي بلوت، هو القائد الجيش المنطقة الوسطى، وجه انتقاد حاد، هذا قائد منطقة وسطى في الجيش، لعجز القضاء والشرطة في مواجهة عنف المستوطنين. قال بعد مقتل يهودا شارمان، هذا مستوطن يهودي، أحرقوا خلال 3 ليالي 3 قرى كل ليلة، 9 يعني 3 في 3. من بين 100 الذين أحرقوا البيوت والسيارات أمسكنا بخمسة ملثمين من 100، 5% نجاح. أحضرناهم أمام قاضي، 3 أيام حبس منزلي. قال هذه نكتة، 3 أيام حبس منزلي، قال هذا مضحك. خرجوا فذهبوا بعدها لإحراق قرية أخرى. اللي بقول هيك إخوان، حدا اللي هو قائد المنطقة الوسطى يصف ذلك. الفيديو الرابع والأخير سريعا، أساطيل الحرية بين الفترة والأخرى كما تعرفون تحاول كسر الحصار عن قطاع غزة، تحمل مساعدات إنسانية، تحمل موقف إنساني، مساعدات طعام صحية وهكذا. يعرضها الإعلام الإسرائيلي كله تقريبا بأنها مجموعة من مثيري الشغب، محبو إثارة الفوضى. في أحسن الأحوال هاي محبو إثارة فوضى. في قناة 14 يصفونهم بأنهم حماس، مدعومين من حماس، إرهابيين. في نافذة أمس قلت دعوا لإغراقهم، لإغراق السفن بقصف صواريخ من الجو بكل سفينة. اليوم قام الجيش، أو ليلة أمس عفوا، قام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة الأسطول ومنعه من الوصول إلى هدفه. قناة 14 عرضوا الموضوع كإنجاز كبير، وغيرهم أيضا. يعني قالوا نحو 1000 شخص معظمهم أوروبيين. طب يسألوا ما الذي دفع لحوالي 1000 شخص من الأوروبيين مرة أخرى أن يخاطروا بحياتهم من أجل غزة؟ الموقف الإنساني يسألوا عنه مرة، لا يسألون ولا سؤال منطقي، إنما يعرضون بأنه مجموعة مشاغبين، مجموعة مشاغبين بأخذوا كل هذا حالهم، يعني ويعرضوا السيطرة كإنجاز كبير. أنا لا أعرف أين الإنجاز الكبير. سفن مسالمة، سكينة فواكه يمكن فيهاش، معهم أرز دقيق طحين بعض الأدوية وقلوب تحمل موقف إنساني شجاع. أين البطولة والإنجاز العظيم العسكري بالسيطرة عليهم؟ برأيي هذا اعتداء عليهم وعلى موقفهم الذي يمثلوه. أخيرا نتنياهو كتب على التليجرام عنهم: أحسنتم يا قواتنا البحرية، وجهتكم إلى منع أسطول مؤيد لحماس من الوصول إلى شواطئ غزة، نفذتم المهمة بنجاح كبير. لم تصل أي سفينة مؤيدة لحماس لأراضينا ولا لمياهنا الإقليمية، سيواصلون مشاهدة غزة على اليوتيوب. قال تصريحات استعراضية، الموقف استعراضي، وسيستمرون مشاهدة غزة على اليوتيوب استعراضي أيضا. انتهت الفيديوهات. ما لم يقولوا أهم مما قالوا. 3 شهداء اليوم آخر 24 ساعة في غزة، ليرتفع عدد الشهداء بشكل مباشر إلى 8 شهداء آخر 48 ساعة، ناهيك عن الشهداء الذين يرتقون كل ساعة تقريبا بسبب غياب العلاج الطبي أو من أسباب موت أخرى من بينها وجع الحياة. لا تعتاد المشهد، لو اعتاده كل أهل الأرض فما يدريك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أراكم السبت على أخبار أفضل إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: Or else if they got tablets, they would take the tablets home and then ask a friend or a neighbor to keep the tablets so her partner wouldn't see that she was taking these. So yeah, there's a lot of power dynamic, I think, around controlling that aspect of people's lives.
2: It's really interesting. We seem to have come full circle from the male contraceptive pill, where the advantage is in a method where you can see that it has been taken, to the female contraceptive pill, where there's an advantage in hiding that you're taking it.
1: Yeah, interesting.
2: So that's us almost out of time. What have we learnt from the price rise in prophylactics? Well, the first thing I learnt was that a product I've always thought of as made of latex was deeply dependent on oil derivatives, so affected by the Iran war. But over the course of the show, we've learned why koalas and elephants also need contraceptives, whatever happens to the male pill for humans, and why eels have been encouraged to breed in captivity for the first time by Chinese scientists. Sandy, have you got a favourite fact that you've picked up over the course of the show?
3: I think my favourite fact from today was learning that there's a COVID-like test for sperm levels.
2: Yeah. Leonie?
1: Well, I was fascinated to hear just how technically complicated it is to create a contraceptive for men. I'd always thought the reason we hadn't advanced more is because it was just, you know, gender politics, and that men were kind of resistant to it, and that had kind of lobbied research away from male contraception and forcing women to take on the burden. But this has allowed me to change my perspective in that regard.
2: I really ought to thank my princesses of prophylactics who've joined me on the panel today. Esteemed journalist Sandy Ong in Singapore, thank you.
3: Thank you, Marnie. Thank you for bestowing that honour upon me.
2: And Leonie Joubert in South Africa, thank you.
1: It's been a delight. Do we get crowns and hamburgers, all of you?
2: Crowns for everyone. I'm Marnie Chesterton. The producer was Ella Hubber, with Alice Lipscomb-Southwell, Robbie Wojciechowski and Georgia Christie. Studio production was by Yasmin Carvajal. Do join us again next week for more Unexpected Elements.